0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang

ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم

كبير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير، يا علي يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير.

لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

للكساء رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنيه الحسنين سيدنا الحسن والحسين وإخوانهما الجميع، ثم إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، ثم إلى روح سيدنا الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى وأصوله وفراهم، ثم إلى روح سيدنا الإمام الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي وأصوله وفروعهم، وجميع ساداتنا الأبي علوي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطلح الراسي أجمعين وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد وأصوله وفروعهم، وجميع ساداتنا الصوفية والأولياء الكون من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا الإمام صاحب الراتب قد بالإرشاد غوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة يكثر مثوباتهم يضاعف سناتهم يحفظنا بجاههم ينفعنا بهم يحمينا بحمايتهم يمدنا بمددهم يعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى أرواح كافة عباد الله الصالحين والدين ومشايخنا في الدين ذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، الأرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى يلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين المعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزل أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله، يفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، يختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

صلى الله عليه وسلم وأهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم.

الشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. Mereka mengatakan sebagian ulama sujud yang lebih afdal. Kenapa? Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abd min rabbih wa huwa sajid. Paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya ketika dia dalam posisi sujud. Sayyidina Uwais Al-Gharani. Sayyidina Uwais Al-Gharani, bagaimana beliau malam-malamnya selalu dihiasi dengan ibadat. Kalau masuk waktu malam, beliau menyeru, "Gala hadihi lailatul qiyam."

أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا غيثا مغيثا هنيئا مليئا مريئا صحا عاما طبقا مجددا إلى يوم الدين. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين برحمتك يا أرحم الراحمين.

الفرس ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك. اللهم أنبتنا الزرع وأدنا الدرع وأنزل عليهم بركات السماء وأنبت عليهم بركات الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين.

واكشف عنا وعن المسلمين من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا عاجلا غير آجلا برحمتك يا أرحم الراحمين.